0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الفتح.

0: صدق الله العظيم.
1: التعليق وموضوعه: الهند تكرم أبو الأمة المهاتما غاندي ورئيس الوزراء الأسبق لال بهادر الشاستري في ذكرى ميلادهما. أحيت الهند في 2 أكتوبر ذكرى ميلاد أبو الأمة مهاتما غاندي 157 وذكرى ميلاد رئيس الوزراء الأسبق لال بهادر الشاستري 122. وقد أقيمت مراسم مشتركة للأديان كافة سرفد هارما براتنا سبها عند ضريب أبو غاندي في راجغات بنيو دلهي، وحضرت

رئيس دروبة مورمو مراسم الدعاء المشتركة، كما قدم كل من نائب الرئيس سي بي رادا كريشنان ورئيس الوزراء ناريندر مودي ورئيس مجلس النواب لوك سابها أوم بيرلا وزير الإسكان والشؤون الحضرية الاتحاد منوهر لال ورئيس وزراء دهلي ريخا جوبتا تحياتهم للمحاتما غاندي في راجهات. وفي راجهات وضع نائب الرئيس أكاليل الظهور وأدى مراسم التكريم للمحاتما غاندي بمناسبة ذكرى ميلاده واستذكارا لإرثه الخالد. صرح السيد سيبي رادا كريشنان بأن إيمان المهاتما غاندي الراسخ بالحق واللا عنف والتزامه الثابت بالعدالة واعتقاده العميق بكرامة كل فرد لا تزال تشكل مصدر إلهام للبشرية جمعا. في وجاهات وضع نائب الرئيس أكاليل الزهور وأدى مراسم التكريم لرئيس الوزراء الأسبق شري لال بهادر الشاستري بمناسبة ذكرى ميلاده. وأكد نائب الرئيس أن حياة شري لال بهادر الشاستري تظل تذكيرا قويا بأن القيادة الحقيقية تتجذر في البساطة والشجاعة وخدمة الوطن، كما أشار إلى أن حياة المهاتما غاندي ورسالته تظلان منارة خالدة للسلام والتعاطف ونكران الذات وروح الخدمة، ودعا الجميع إلى تجديد التزامهم بالقيم التي آمن بها المهاتما غاندي وتكريس جهودهم لبناء مجتمع عادل ومتناغم وشامل للجميع. وقد قام كل من رئيس الوزراء شري ناريندرا مودي ورئيس مجلس لوك سابها مجلس النواب شري أوم بيرلا ووزير الدفاع الاتحادي شري راجناث سينغ ووزير الصحة ورعاية الأسرة والمبادئ الكيميائية والأسمدة الاتحادي شري جغت براكاش نادا ووزير الشؤون البرلمانية وشؤون الأقليات الاتحادي شري كيرين ريجيجو وزعيم المعارضة في مجلس راجيا سابها يعني مجلس الشيوخ شري ماليكار أرجون خارجي وزعيم المعارضة في مجلس لوك سابها شري راهول غاندي وعضو البرلمان شري نيتين نابين إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان الحاليين والسابقين وشخصيات بارزة أخرى. بوضع أكاليل الزهور أمام صور المهاتما غاندي يعني أبو الأمة ورئيس الوزراء الأسبق شري لال بهادر الشاستري بمناسبة ذكرى ميلادهما، وذلك في قلعة المركزية لمبنى سنفيدهان سدن اليوم. بمناسبة غاندي جينتي ذكرى ميلاد المهاتما غاندي، صرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأن حياة المهاتما غاندي بأكملها تمثل منارة للحق واللا عنف والتعاطف وروح الخدمة والعامة. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أشار سيد مودي إلى أن المبادئ التي آمن بها بابو غاندي ستواصل تمهيد الطريق للبشرية في كل العصور، وأعرب عن أمله في أن تظل رسالة المهاتما غاندي الخالدة مرشدا للمواطنين نحو مجتمع أفضل وتحقيق فيكسيد بهارات يعني الهند المتطورة. كما وضع رئيس الوزراء ناريندرا مودي أكاليل الظهور تكريما لذكرى رئيس الوزراء الأسبق لال بهادر الشاستري عند النصب التذكاري الخاص به وجهات في العاصمة الوطنية. وبهذه المناسبة وخلال مخاطبه مجموعة من الطلاب القادمين من مختلف أنحاء البلاد في القاعة المركزية بمبنى سنفيدهان سدن يعني مبنى البرلمان ضمن برنامج تعرف على قائدك، دعا رئيس المجلس لوك سابها يعني مجلس النواب سيد أوم بيرلا الشباب إلى استلهام العبر من حياتي ومبادئ ومسيرة الخدمة العامة لكل من مهاتما غاندي ورئيس الوزراء الأسبق السيد لال بهادر الشاستري، والمساهمة بعزيمة وانضباط وشعور قوي بالمسؤولية في بناء الهند المتطورة. وفي معرض ترحيبه بالمشاركين الشباب أكد رئيس المجلس أن وجودهم في القاعة المركزية التاريخية يمثل فرصة للتواصل مع التراث الديمقراطي والدستور للهند. ولدى حديثه عن المهاتما غاندي أشار إلى أن حياته جسدت قوة الحق والأخلاق واللاعنف ومبدأ ساتياغرا يعني المقاومة السلمية القائمة على التمسك بالحق. واستنادا إلى تعاليم المهاتما غاندي حث الشباب على دراسة حياته وأفكاره، مؤكدا أن كلما ازداد فهم المرء لحياته وفلسفته اكتسب المزيد من البصيرة والشجاعة ورؤية جديدة واجهت الشدائد والتحديات. في معرض حديثه عن رئيس الوزراء الأسبق شري لال بهادر الشاستري، سلط شري بيرلا الضوء على سمة البساطة والنزاهة والمبادئ السامية وروح الواجب والحزم في اتخاذ
اتخاذ القرار التي اتسم بها الراحل، كما استذكر شعار ساستري الملهم جاي جابان جاي كيسان، يعني تحية للجندي وتحية للمزارع الذي وجه مسار الأمة خلال فترة عصيبة، وأكد على أهمية الأمن القومي والأمن الغذائي. وفي ختام كلمته دعا شيري بيرلا المشاركين إلى نقل رسالة البرنامج وما استلهموه منه إلى مدارسهم ومجتمعاتهم وإنما ذهبوا.

حثهم على مغادرة قاعة الجمعية التأسيسية التاريخية، وهم مفعمون بإلهام وطاقة وثقة جديدة، ومع التزام متجدد بأداء واجباتهم والمساهمة في بناء الوطن. شارك في البرنامج أكثر من 500 طالب مدرسي من مختلف أنحاء البلاد، وشهدوا مراسم وضع الزهور تكريما للمهاتما غاندي وشريلال بهادر شاستري داخل قاعة الجمعية التأسيسية التاريخية. كما تحدث 36 مشاركا شابا تم اختيارهم خصيصا على حياة الزعيمين الوطنيين ومبادئهما وأفكارهما وإسهاماتهما، معترضين رؤيتهم حول كيفية استمرار سيرة هذين الزعيمين في إلهام الأجيال في الهند ومختلف أنحاء العالم. هذا، والسلام عليكم.

أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة أم الهند بنود الهند. أولا أهم العناوين لهذه النشرة: الهند تستدعي المبعوث الباكستاني للاحتجاج بشدة على استمرار تسهيل عمليات التسلل غير القانوني عبر الحدود. رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يصف الطيار الهندي ماتشار بأنه بطل للهند وإسرائيل والعالم، ويوجه دعوة إلى الكابتن سميث ورئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال مراسم الاحتفال بعيد الاستقلال الإسرائيلي. الدورة 19 من مؤتمر برافسي بارتيا دي فاس تعقد في الفترة من 7 إلى 8 يناير عام 2027 في مدينة كولكاتا. الآن الأنباء بقدر من التفصيل. استدعت وزارة الشؤون الخارجية الهندية القائمة بالأعمال في المفوضية العليا الباكستانية لتسجيل احتجاج الهند الشديد على استمرار تسهيل عمليات التسلل غير القانوني عبر الحدود من باكستان، كما

0: رفضت الهند بشكل قاطع الادعاءات التي لا أساس لها والمدفوعة بدوافع بشأن حادث وقع في قطاع فيروزبور بولاية البنجاب على طول الحدود الدولية يوم الجمعة. وقالت وزارة الشؤون الخارجية إن الجانب الباكستاني أبلغ بأن 3 أشخاص تسللوا إلى الأراضي الهندية، وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة التي وجهتها قوات حرس الحدود الهندية لهم بالعودة إلى باكستان، واصلوا التقدم نحو السياج الحدودي، واضطرت قوات حرس الحدود الهندية إلى التعامل معهم نظرا لما شكلوه من تهديد أمني وشيك. وأكدت الهند أن هذا الحادث يسلط الضوء على نمط واضح من عمليات العبور المتكررة للحدود من جانب شبكات مسلحة لتهريب المخدرات تنشط انطلاقا من باكستان. وحثت الهند باكستان على التحقيق في أنشطة التسلل عبر الحدود وتهريب المخدرات، وكذلك في تورط قوات حرس الحدود الباكستانية واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. كما حثت الهند إسلامآباد على ضمان احترام حرمة الحدود الدولية والتقيد الصارم بالترتيبات الثنائية ذات الصلة، وتكليف قواتها بممارسة سيطرة فعالة لمنع أي تحركات غير مصرح بها من جانبها، واتخاذ تدابير حاسمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. ستعقد الدورة 19 من مؤتمر فرا باسي هارتيا ديفاس في الفترة من 7 إلى 9 من يناير عام 2027 في مدينة كولكاتا بولاية غرب البنغال. وستنظم وزارة الشؤون الخارجية المؤتمر بالتعاون مع حكومة ولاية غرب البنغال. وسيفتتح المؤتمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وستقوم رئيسة الهند لوبادي مورمو بتقديم جوائز برافاسي بهارتيا سمان، وستترأس الجلسة الختامية. كما سيتضمن المؤتمر فعالية خاصة بالشباب من أبناء الجالية الهندية في الخارج، وسيجمع الحدث أفراد الجالية الهندية والقادة الشباب من أبناء الجالية ورجال الأعمال والمهنيين والأكاديميين والمبتكرين وغيرهم من المعنيين من مختلف أنحاء العالم. ويحتفل بيوم برافاسي بهارتيا ديفاس تكريما للمهاتما غاندي الذي عاد إلى الهند من جنوب إفريقيا في 8 يناير عام 1915. وستبني الدورة 19 من هذا الحدث الرئيس للتواصل مع الجالية الهندية في الخارج على نجاح الدورات السابقة بهدف تعزيز الروابط الوثيقة التي تجمع أبناء الجالية بالهند والاحتفاء بإسهاماتهم في الهند والعالم. وسيتم قريبا الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر بما في ذلك إجراءات التسجيل والبرنامج، ويمكن التواصل مع السفارة أو القنصلية الهندية المحلية للاستفسارات العاجلة. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الطيار الهندي الكابتن سميث ماتشار ورئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إيقاد الشعلة الاحتفالية خلال مراسم الاحتفال المرتقبة بعيد الاستقلال الإسرائيلي. وخلال محادثة هاتفية مع الكابتن ماتشار أشاد نتنياهو بعيد الاستقلال الإسرائيلي. وخلال محادثة هاتفية مع الكابتن ماتشار أشاد نتنياهو بالطيار الهندي ووصفه بأنه بطل الهندي وإسرائيل والعالم تقديرا لشجاعته في إحباط هجوم وقع في الجو. كما تمنى للكابتن ماتشار الشفاء العاجل والكامل ونقل أطيب تمنياته إلى أسرة الطيار. وأشار نتنياهو إلى أن شرف إيقاد الشعلة الاحتفالية يقتصر تقليديا على المواطنين الإسرائيليين، ما يجعل هذه الدعوة تكريما نادرا وذا دلالة كبيرة لشجاعة الكابتن ماتشار وخدمته. ويخضع الكابتن ماتشار حاليا للرعاية الطبية وتلقى العلاج في أبو ظبي حيث يواصل مرحلة التعافي، وقد أظهر شجاعة استثنائية ورباطة جأش في إنقاذ حياة 174 راكبا خلال هجوم وقع في قمرة القيادة. وصفت أوكرانيا المقترح الهندي بشأن وقف محتمل لإطلاق النار مع روسيا بأنه الأوسع نطاقا من بين 4 مقترحات تلقتها كييف. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن بلاده مستعدة للنظر في هدنة تشمل البنية التحتية للطاقة ومنطقة البحر الأسود. وقد دخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس وأسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، فضلا عن تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية الحيوية. وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي لديه أفكار جيدة جدا للتوصل إلى تسوية مقبولة من الجانبين بشأن النزاع في أوكرانيا. وقال سيبيها إن مقترحات وقف إطلاق النار المحتمل وردت من الهند وتركيا ومصر والولايات المتحدة، وأضاف أن كييف مستعد للنظر في صيغ مختلفة للهدنة، إلا أن أي اتفاق ينبغي ألا يقتصر على العمليات القتالية، بل يجب أن يشمل أيضا الهجمات على البنية التحتية للطاقة والمواني، فضلا عن الوضع في البحر الأسود. وافقت وزارة التعليم على إنشاء 5 مراكز للتميز لدراسة اللغات الكلاسيكية. فقد وافق قسم التعليم العالي على إنشاء 5 مراكز للتميز تعنى بدراسة الآسامية الكلاسيكية والبنغالية الكلاسيكية والماراثية الكلاسيكية والبالية الكلاسيكية والباراكريتية الكلاسيكية. وستنشأ مراكز التميز في جامعة تيزبور بولاية أسام، وجامعة فيسفا بهارتي بولاية غرب البنغال، وكلية الديكان للدراسات العليا ومعهد البحوث في بونه، والجامعة المركزية لأوديشا، والجامعة المركزية في ولاية جوجرات. وستوفر هذه المبادرة دعما مؤسسيا متخصصا للبحوث الأكاديمية المتقدمة والحفاظ على التراث اللغوي والأدبي ورقمنة ونشر المعرفة المتعلقة بهذه اللغات الكلاسيكية على نطاق أوسع. ويعد إنشاء هذه المراكز 5 خطوة مهمة نحو تعزيز المنظومة المؤسسية لدراسة اللغات الكلاسيكية في الهند والبحث فيها والحفاظ عليها. قبل أن تنتهي هذه النشرة نعيد أبرز العناوين. الهند تستدعي المبعوث الباكستاني للاحتجاج بشدة على استمرار تسهيل عمليات التسلل غير القانوني عبر الحدود. رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يصف الطيار الهندي مات شار بأنه بطل للهند وإسرائيل والعالم، ويوجه دعوة إلى الكابتن سميث ورئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال مراسم الاحتفال بعيد الاستقلال الإسرائيلي. الدورة 19 من مؤتمر برافاسي بهارتي ديفاس تعقد في الفترة من 7 إلى 8 يناير عام 2027 في مدينة كولكاتا. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهين بنيو دلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
0: أيها المستمعون الكرام، لا نستمع إلى هذه الأغنية العربية.

أيها المستمعون الكرام، لا نستمع إلى موجز الأنباء. استدعت وزارة الشؤون الخارجية الهندية القائم الأعمال في المفوضية العليا الباكستانية لتسجيل احتجاج الهند الشديد على استمرار تسهيل عمليات التسلل غير القانوني عبر الحدود من باكستان. كما رفضت الهند بشكل قاطع الادعاءات التي لا أساس لها والمدفوعة بدوافع بشأن حادث وقع في قطاع فيروزبور ببلاد البنجم على طول الحدود الدولية يوم الجمعة. ستعقد الدورة 19 من مؤتمر برافاسي بهارتيا ديفاس في الفترة من 7 إلى 8 يناير عام 2027 في مدينة كولكاتا ببلاد غرب البنغال. وستنظم وزارة الشؤون الخارجية المؤتمر بالتعاون مع حكومة بلاد غرب البنغال. وسيفتتح المؤتمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وستقوم رئيسة الهند روبادي مورمو بتقديم جوائز برافاسي بهارتيا سمان، وستترأس الجلسة الختامية. كما سيتضمن المؤتمر فعالية خاصة بالشباب من أبناء الجالية الهندية في الخارج، وسيجمع الحدث أفراد الجالية الهندية والقادة الشباب من أبناء الجالية ورجال الأعمال والمهنيين والأكاديميين والمبتكرين وغيرهم من المعنيين من مختلف أنحاء العالم. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الطيار الهندي الكابتن سميت ماتشر ورئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إيقاد الشعلة الاحتفالية خلال مراسم الاحتفال المرتقبة بالاستقلال الإسرائيلي. وخلال محادثة هاتفية مع الكابتن ماتشر، أشاد نتنياهو بالطيار الهندي ووصفه بأنه بطل الهند وإسرائيل والعالم، تقديرا لشجاعته في إحباط هجوم وقع في الجو. كما تمنى للكابتن ماتشر الشفاء العاجل والكامل ونقل أطيب تمنياته لأسرة الطيار. وأشار نتنياهو إلى أن شرف إيقاد الشعلة الاحتفالية يقتصر تقليديا على المواطن الإسرائيلي، ما يجعل هذه الدعوة تكريما نادرا، وذا دلالة كبيرة لشجاعة الكابتن ماتشر وخدمته. وصفت أوكرانيا المقترح الهندي بشأن وقف محتمل لإطلاق النار مع روسيا بأنه الأوسن نطاق من بين 4 مقترحات تلقتها كيف. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن بلاده

مستعدة للنظر في هدنة تشمل البنية التحتية للطاقة ومنطقة البحر الأسود. وقد دخلت الحرب الأوروسية الأوكرانية عامها الخامس وأسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، فضلا عن تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية الحيوية. وافقت وزارة التعليم على إنشاء 5 مراكز للتمييز لدراسة اللغات الكلاسيكية، فقد وافق قسم التعليم العالي على إنشاء 5 مراكز للتمييز تعنى بدراسة الأسامية الكلاسيكية والبنغالية الكلاسيكية والمراتية الكلاسيكية والبالية الكلاسيكية والبراكريتية الكلاسيكية. وستنشأ مراكز التمييز في جامعة تيزبور بولاية أسام وجامعة فيسوا بهارتي بولاية غرب البنغال وكلية ديكان للدراسات العليا ومعهد البحوث في بونه والجامعة المركزية لأوديشا والجامعة المركزية في بولاية غجرات. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم موجز الأنباء واستمعتم إلى هذه البرامج من إذاعة عمم الهند. الآن تنتهي برامجنا الصباحية، إلى اللقاء.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. وساعة والحين 11 مساء بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هرتز. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية. فأولا استهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

مستمعين الكرام، والآن قد انتهينا من برنامج تلاوة القرآن الكريم في ألحان الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. والآن اسمحوا لي أن أشارك معكم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة. بعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية، وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كذلك في ضمن برنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند، كذلك ضمن برنامج حديث الليلة سيقدم إليكم حديث ممتع ثقافي للغاية حول عنوان مهم. كما تستمعون ضمن برنامج أغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد.

وتنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعين الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

مستمعينا الكرام، قد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شانكر يقول القوى المتوسطة والبارزة ستلعب دورا مهما في أمن وسلام دولي. إيران تؤكد بأن مضيق هرمز ستبقى مغلقة حتى موافقة الولايات المتحدة بسبعة شروط. روسيا تحذر بتصعيد ضرباتها على أوكرانيا في أعقاب تحذير الرئيس الأوكراني باستهداف مصافيها. وفي الرياضة، ألعاب آسيا لعام 2026 تنتهي اليوم في ناغويا، وتفوز الهند بالمقام الرابع في قائمة الميداليات. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شانكر أكد بأن الأمن والسلام الدولي والثبات في سلاسل التوريد والتغطية هي من أهم أجندات القوى المتوسطة والبارزة في العالم. متحدثا في الجلسة 62 من مؤتمر ميونيش الألماني في نيودلهي اليوم، أكد السيد الوزير بأن معظم القوى المتوسطة والبارزة ينتمي إلى جنوب العالم وشماله، والذين هم متحدون في أهدافهم لأن يكونوا أكثر تطابقا. بجانب ذلك، أنه أشار إلى أن العالم يتغير كما يتغير أجنداته ومحيطه، وهناك أجندة قوية للقوى المتوسطة والبارزة للتعاون مع بعضها البعض. وأضاف قائلا إن في مجال التغطية يوجد ممر التغطية ما بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، كذلك الممر الدولي من الشمال إلى الجنوب وغيرها. لاحقا، خلال الحديث مع رئيس مؤتمر ميونيش وسكرتير الدولة، أكد الدكتور بأن الهند شهدت عقودا للنمو المزدهر. أكدت إيران بأن مضيق هرمز ستبقى مغلقة حتى وافقت الولايات المتحدة بسبعة شروط تم التنصيص عليها في اتفاقية مؤقتة في شهر يونيو، إذ بدت إيران وواشنطن غير واثقين بجهود إنهاء الصراع بينهما. ونقلت الصحيفة الإيرانية متحدث البرلمان الإيراني السيد محمد باقر قاليباف قائلا بأن موقف إيران بشأن فتح الطريق الاستراتيجي كان واضحا وثابتا، وأكد بأن مضيق هرمز لا يعاد فتحها حتى الوفاق على سبعة شروط على أساس مذكرة التفاهم الذي أبرم في إسلام آباد. علاوة على ذلك، أكد المتحدث باسم القوات الإيرانية بأن إيران ستسعى إلى توسيع نطاق صواريخها في ضوء حربها مع الولايات المتحدة، وقد بدأتها إيران بالفعل. حذرت روسيا بأنها ستقوم بتصعيد ضرباتها على كييف

العاصمة أوكرانيا وأجزائها الأخرى، وذلك بعد بيان الرئيس الأوكراني بتصعيد الهجوم على المسافة الروسية. بجانب ذلك، أكدت قوات الدفاع الروسية اليوم بأن القوات الروسية ستشدد هجماتها على التنصيبات العسكرية الأوكرانية وأماكن الصناعات الدفاعية إلى جانب البناء التحتية ذات السلع عبر أوكرانيا. ومن المؤكد بأن التحذير المذكور جاء في وسط التصعيد بالهجوم الروسي على بناء تحتية في كييف بما فيها الجسور، والذي تعطل الحياة العادية لملايين من الناس قبل دخول موسم الشتاء. وقبل ذلك، قال الرئيس الأوكراني في مقابلة شفوية له مع قناة أخبارية بأن أوكرانيا ستقوم بتصعيد ضرباتها على مسافة روسية ردا على ما يوصف بسياسة روسية جديدة لضربات فضائية. نائب الرئيس الهندي السيد سي في رادا كريشنان أعاد التركيز على أن الحوكمة الكربوريتية هي بنى تحتية غير مرئية للاقتصاد الجديد. متحدثا في ذكرى تأسيس 58 لمؤسسة ICSI في نيودلهي، قال السيد الرئيس إن المؤسسات القوية والحوكمة الملائمة ستكون مهما بحسب وجودها الظاهري والبناء التحتية الرقمية في دفع رحلة فيكسيت بارت. متحدثا عن مؤسسة ICSI، أسرى السيد الرئيس على مساهمة ودور المؤسسة في تطور بيئة صالحة للحوكمة الكربوريتية في البلاد، كما وصفها على منبع دوليا للتنمية المستدامة. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. الهند وكندا ستبدأان الدورة الخامسة لمفاوضاتها من أجل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المقترحة في مدينة أوتافا منذ غد الاثنين، إذ أن الجانبين يهدفان إلى إنهاء توقيع الاتفاقية التجارية بنهاية السنة 2026. وهذه الدورة ذات 5 أيام بقيادة رئيس المفاوضين من كلا البلدين ستستمر حتى 9 من الشهر الجاري، بينما الدورة السابقة انتهت في نيودلهي في 18 من الشهر الماضي، مع سعي المسؤولين إلى دفعه بشكل سريع لينتهي إلى نهاية واعدة ذات النتيجة. وفي مارس من العام الحالي حدد رئيس الوزراء سيد نارين مودي ونظيره الكندي مدة سنة لإبرام هذه الاتفاقية والتوصل إلى نتائج مثمرة. وزير الشؤون الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد بأنه ليس هناك حلول عسكري أو ذوي العقوبات لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة، وصفا الدبلوماسية سبيلا واحدا لوضع الحد على العداوة والبغضاء. متحدثا مع السفراء وممثل الدول والمنظمات الدولية في طهران اليوم، أعرب عراقشي عن أمله في أن الولايات المتحدة ستأخذها مأخذ الجد وتعمل بعقلانية وجد متساويين، وركز على أن إيران على استعداد أكثر من قبل إذا استعدت الولايات المتحدة لمسار عسكري. جاءت تعليقات راغشي وسط التوتر الجاري في هامش الصراع بين الجانبين وتصاعد الضغط الاقتصادي على إيران، في حين صرح الرئيس الأمريكي بأن أسعار النفط ستنخفض بسرعة بنهاية الحرب مع إيران. رئيس سويسرا السيد غوي بارملين سيصل إلى نيودلهي صباح يوم من الغد الاثنين على زيارة تستغرق 3 أيام للهند. وإن الرئيس سيرافقه وفد رفيع المستوى بينهم مسؤولون بارزون ورجال الأعمال. خلال هذه الزيارة سيقوم السيد الرئيس

0: ورئيس الوزراء السيد ناريند مودي بإجراء المناقشات الثنائية مع الرئيس السويسري بهدف استعراض النمو في التعاون الثنائي عبر أطول المجالات والقطاعات. وفي الرياضة، انتهت فعاليات ألعاب بطولة آسيا لعام 2026 رسميا اليوم في مدينة ناغويا. وبذلك انتهت نشاطات رياضية استغرقت خلال أسبوعين عبر 43 مجالات وأقسام رياضية. بينما تصدرت الهند بالمقام الرابع في قائمة الميداليات ب 85 ميدالية. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. وزير الشؤون الخارجية دكتور إس جاي شانكر يقول القوى المتوسطة والبارزة ستلعب دورا مهما في أمن وسلام دولي. إيران تؤكد بأن مضيق هرمز ستبقى مغلقة حتى موافقة الولايات المتحدة بسبعة شروط. روسيا تحذر بتصعيد ضرباتها على أوكرانيا في أعقاب تحذير الرئيس الأوكراني باستهداف مصافيها. وفي الرياضة، ألعاب آسيا تنتهي اليوم في ناغويا وتفوز الهند بالمقام الرابع في قائمة الميداليات. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
0: سمعي الكرام، والآن أقدم إليكم برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود.

0: أغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، وأقدم إليكم برنامج التعليق يقدمه اللواء أخ إقبال دانش.
1: تعليق وموضوعه: الهند تكرم أبو الأمة المهاتما غاندي ورئيس الوزراء الأسبق لال بهادر الشاستري في ذكرى ميلادهما. أحيت الهند في 2 أكتوبر ذكرى ميلاد أبو الأمة مهاتما غاندي 157 وذكرى ميلاد رئيس الوزراء الأسبق لال بهادر الشاستري 122. وقد أقيمت مراسم مشتركة للأديان كافة سرب دهارما براتنا سبها عند ضريب أبو غاندي في راجغات بنيو دلهي. وحضرت الرئيسة دروبتي مورمو مراسم الدعاء المشتركة، كما قدم كل من نائب الرئيس سي بي رادا كريشنان ورئيس الوزراء ناريندر مودي ورئيس مجلس النواب لوك سبها أوم بيرلا وزير الإسكان والشؤون الحضرية الاتحاد منوهر لال ورئيس وزراء دهلي ريخا غوبتا تحياتهم للمحاتما غاندي في راجغات. وفي راجغات وضع نائب الرئيس أكاليل الظهور وأدى مراسم التكريم للمحاتما غاندي بمناسبة ذكرى ميلاده واستذكارا لإرثه الخالد. صرح سيد سي بي رادا كريشنان بأن إيمان المحاتما غاندي الراسخ بالحق واللا عنف والتزامه الثابت بالعدالة واعتقاده العميق بكرامة كل فرد لا تزال تشكل مصدر إلهام للبشرية جمعا. في وجاهات وضع نائب الرئيس أكاليل الزهور وأدى مراسم التكريم لرئيس الوزراء الأسبق شري لال بهادر الشاستري بمناسبة ذكرى ميلاده. وأكد نائب الرئيس أن حياة شري لال بهادر الشاستري تظل تذكيرا قويا بأن القيادة الحقيقية تتجذر في البساطة والشجاعة وخدمة الوطن، كما أشار إلى أن حياة المهاتما غاندي ورسالته تظلان منارة خالدة للسلام والتعاطف ونكران الذات وروح الخدمة. ودعا الجميع إلى تجديد التزامهم بالقيم التي آمن بها المهاتما غاندي وتكريس جهودهم لبناء مجتمع عادل ومتناغم وشامل للجميع. وقد قام كل من رئيس الوزراء شري ناريندر مودي ورئيس مجلس لوك سابها مجلس النواب شري أوم بيرلا ووزير الدفاع الاتحادي شري راجناث سينغ ووزير الصحة ورعاية الأسرة والمواد الكيميائية والأسمدة الاتحادي شري جغت براكاش نادا ووزير الشؤون البرلمانية وشؤون الأقليات الاتحادي شري كيرين ريجيجو وزعيم المعارضة في مجلس راجيا سابها يعني مجلس الشيوخ شري ماليكار أرجون خارجي وزعيم المعارضة في مجلس لوك سابها شري راهول غاندي وعزو البرلمان شري نيتين نابين إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان الحاليين والسابقين وشخصيات بارزة أخرى. بوضع عكارير الزهور أمام صور المهاتما غاندي يعني أبو الأمة ورئيس الوزراء الأسبق شري لال بهادر الشاستري بمناسبة ذكرى ميلادهما، وذلك في قلعة المركزية لمبنى سنفيدهان سدن اليوم. بمناسبة غاندي جينتي ذكرى ميلاد المهاتما غاندي، صرح رئيس الوزراء ناريندر مودي بأن حياة المهاتما غاندي بأكملها تمثل منارة للحق واللا عنف والتعاطف وروح الخدمة والعامة. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أشار سيد مودي إلى أن المبادئ التي آمن بها بابو غاندي ستواصل تمهيد الطريق للبشرية في كل العصور، وأعرب عن أمله في أن تظل رسالة المهاتما غاندي الخالدة مرشدا للمواطنين نحو مجتمع أفضل وتحقيق فيكسيد بهارات يعني الهند المتطورة. كما وضع رئيس الوزراء ناريندر مودي أكاليل الظهور تكريما لذكرى رئيس الوزراء الأسبق لال بهادر الشاستري عند النصب التذكاري الخاص به وجهات في العاصمة الوطنية. وبهذه المناسبة وخلال مخاطبه مجموعة من الطلاب القادمين من مختلف أنحاء البلاد في القاعة المركزية بمبنى سنفيدهان سدن يعني مبنى البرلمان ضمن برنامج تعرف على قائدك، دعا رئيس المجلس لوك سابها يعني مجلس النواب سيد أوم بيرلا الشباب إلى استلهام العبر من حياتي ومبادئ ومسيرة الخدمة العامة لكل من مهاتما غاندي ورئيس الوزراء الأسبق السيد لال بهادر الشاستري والمساهمة بأزيمة وانضباط وشعور قوي بالمسؤولية في بناء الهند المتطورة. وفي معرض ترحيبه بالمشاركين الشباب أكد رئيس المجلس أن وجودهم في القاعة المركزية التاريخية يمثل فرصة للتواصل مع التراث الديمقراطي والدستور للهند. ولدى حديثي عن المهاتما غاندي أشار إلى أن حياته جسدت قوة الحق والأخلاق واللا عنف ومبدأ ساتياغرا يعني المقاومة السلمية القائمة على التمسك بالحق. واستنادا إلى تعاليم المهاتما غاندي حث الشباب على دراسة حياته وأفكاره مؤكدا أن

0: كلما ازداد فهم المرء لحياته وفلسفته اكتسب المزيد من البصيرة والشجاعة ورؤية جديدة لمواجهة الشدائد والتحديات. في معرض حديثه عن رئيس الوزراء الأسبق شريلال بهادر شاستري سلط شري بيرلا الضوء على سمة البساطة والنزاه والمبادئ السامية وروح الواجب والحزم في اتخاذ القرار التي اتسم بها الراحل، كما استذكر شعار ساستري الملهم جاي جبان جاي كيسان، يعني تحية للجندي وتحية للمزارع الذي وجه مسار الأمة خلال فترة عصيبة، وأكد على أهمية الأمن القومي والأمن الغذائي. وفي ختام كلمته دعا شري بيرلا المشاركين إلى نقل رسالة البرنامج وما استلهموه منه إلى مدارسهم ومجتمعاتهم وأينما ذهبوا، وحثهم على مغادرة قاعة الجمعية التأسيسية التاريخية وهم مفعمون بإلهام وطاقة وثقة جديدة ومع التزام متجدد بأداء واجباتهم والمساهمة في بناء الوطن. شارك في البرنامج أكثر من 500 طالب مدرسي من مختلف أنحاء البلاد، وشهدوا مراسم وضع الزهور تكريما للمهاتما غاندي وشريلال بهادر شاستري داخل قاعة الجمعية التأسيسية التاريخية، كما تحدث 36 مشاركا شابا تم اختيارهم خصيصا على حياة الزعيمين الوطني.
1: سمعي الكريم، استمعتم إلى برنامج التعليق والذي قدمه الأخ إقبال دانش، والآن مرة أخرى أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى في ألحان الفنان كافيتا كريشنامورتي.

مستمعي الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الوطنية. والآن أقدم إليكم برنامج التطورات الأخيرة، تستمعون من خلالها أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. فلان إليكم برنامج التطورات الأخيرة من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية.

0: The fact that people can spend longer term hours at their work instead of being locked in the different modes of transport in the NCR region. So as you can see that there are very substantial changes being made in how goods and people travel across cities and now within the cities.
1: Thank you so very much, Mr. Bhattacharya, for having joined us and shared your views on the topic. Thank you so much.
0: Thank you.
2: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
3: مستمعينا الكرام، ضمن برنامجي التطورات الأخيرة استمعتم إلى أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية بنمدلي. والآن ضمن برنامجي حديث الليلة أقدم إليكم حديثا ممتعا خاصا حول موضوع الحياة القبلية من قبيلة إيروليغاس، يقدم الأستاذ آل سلاش.

0: الحياة القبلية في الهند.
1: قبائل إيروليغا. والقبائل الموكلة كثيرة، منها قبائل سوليغا وهكي بيكي وكوروبا بفروعها كادو كوروبا وجينو كوروبا وبيتا كوروبا وقبائل ييرافاس وميداس وبهيل وغيرها.

وجميع هذه القبائل من الآديفاسي، أي الأروميين والسكان الأصليين الأولين القدامى، وتنتمي إلى مجموعة بهيل كولي، وتتحدث لغة هندية آرية تقوم على قاعدة أوستريك، ومن ناحية العنصر هندية أستراليت، ويبلغ عدد هذه القبائل قرابة 100,000، وهي منتشرة في أجزاء كثيرة من الهند، ويتركز معظمها في غابات وأدغال وأحراش ولاية ميسور بجنوبي الهند.

وكانت زيارتنا هذه المرة لقبائل إيروليغا المقيمة في يري هالي بناحية راما ناغرام بولاية ميسور. وأول ما يطالع الزائر لمضارب هذه القبائل ذلك الذي يدق على الطبلة ليل نهار، ذاكرا، داعيا، متعبدا، مصليا، مرتلا حينا، وصارخا أحيانا، لا يكف عن الدق أبدا على النحو الذي تستمعون إليه في صحبة هذه الرواية.

0: ನಮಸ್ಕಾರ.
1: ನಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.
2: وقبائل إيروليغا التي هي طبقة كهنة ووكلاء عبادة لا تختلف كثيرا عن القبائل الأخرى مثل قبائل سوليغا وهكي بيكي وكروبا، فهم جميعا من ساكني التلال ويعملون في الغابات، وهم أيضا زراع متنقلون على سفوح التلال ويجمعون منتجات الغابة مثل العسل وقشور الأشجار إلى آخره، ويوردونها للمتعهدين المحليين لمواجهة احتياجاتهم اليومية من الطباق وأوراق المض والملح إلى آخره. وتعيش هذه القبائل في مناطق تسمى بودوش، وهم مغرمون بالعيش في مجموعات،

ومرة في كل عام تقوم قبائل إيروليغا بزيارة بعض المعابد، رغم أنهم كغيرهم من الأديفاسي من عبدة الطبيعة وتوتميين، ولهجتهم نوع خام من عامية لغة الكندا، ومعظم أغانيهم تعبدية وصوتية لا تصحبها آلة موسيقية إلا فيما ندر، وإن حدث فغالبا ما تكون الأغنية جيدة على نحو الأغنية التعبدية التالية التي استخدمت فيها آلة تسمى بيركشن.

ومن أغاني قبائل إيروليغا الجيدة أغانيهم أثناء طحن الغلال، وهي أيضا ذات صبغة تعبدية، وإليكم إحدى هذه الأغاني.

ويعيش عدد من قبائل إيروليغا في مناطق ينمو فيها البامبو أو خشب الخيزران بكثرة، وغالبا ما يعيشون على البامبو خلال الموسم المطير وعلى الجذور البرية في المواسم الأخرى، وهم أيضا مهرة في صنع سلع مثل السلال. وتعيش هذه القبائل حياة اجتماعية قبلية منظمة، وملابسهم وإن وجدت فهي غريبة الشكل، وتربط نساؤهم الساري إلى أعلى من ناحية الصدر، ويغطين أكتافهن بقطعة أخرى من القماش، عادة ما تكون بيضاء، وهم يعزفون بمهارة على آلاتهم الموسيقية البدائية على هذا النحو.

ووفقا لمعتقداتهم تغني نساء قبائل إيروليغا لأطفال هذه القبائل غناء جماعيا وليس فرديا، لكي تنصرف آثار الغناء الذي هو في معظمه صلوات ودعوات للطفل ولوالديه ولقبيلته، لكي تنصرف هذه الآثار إلى جميع أطفال القبائل الموكلة بالعبادة.

0: والأغنية التالية لأطفال في المهد يصرخون طلبا للطعام.
1: Thank you.

وتقول الأغنية: نحن نعرف لماذا تصرخون، أنتم تريدون الطعام ولسوف نأتيكم به ولسوف نتعبث لكي نحصل عليه، ليس لكم وحدكم ولكن لكل أطفال القبائل التي عهدت إلينا بالصلاة. وتمضي الأغنية على هذا النحو.

وقد ودعتنا قبائل إيروليغا بمثل ما استقبلتنا به من ترحيب هادئ بليغ مؤمن ورزين يتفق ومهمتها في الحياة كوكلاء عبادة وطبقة كهنة من عبدة الطبيعة. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى الحلقة التالية في هذا البرنامج. الحياة القبلية في الهند.

كتب البرنامج ورواه وأخرجه لكم لطفي شلش. ساعد في الإخراج سلامة الله. الإنتاج البرامج العربية من إذاعات الهند الخارجية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

سامعين الكرام، ضمن برنامج حديث الليلة استمعتم إلى حديث ممتع خاص حول موضوع الحياة القبلية في الهند، والذي قدمه الأستاذ عال سلاش. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية تستمعون من خلالها أغاني وموسيقى هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. أقدم إليكم أول أغنية من هذه الحلقة في ألحان الفنان محمد رفيق.

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان كومار شانو

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، ولا نقدم إليكم أغنية أخرى من هذه السلسلة في ألحان الفنانة محمد رفيق وعشاء بوزلي.

مستمعي الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية انتهينا.

إلى حلقة موسيقية عربية تستمعون من خلالها موسيقى عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب. فإليكم حلقة الأغاني العربية.

مستمعينا الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية بإيجاز. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشانكر أكد بأن الأمن والسلام الدولي والثبات في سلاسل التوريد والتغطية هي من أهم أجندات القوى المتوسطة والبارزة في العالم، متحدثا في الجلسة 62 من مؤتمر ميونيش العمني في نيودلهي اليوم. أكد السيد الوزير بأن معظم القوى المتوسطة والبارزة ينتمي إلى جنوب العالم وشماله، والذين هم متحدون في أهدافهم لأن يكونوا أكثر تطابقا. أكدت إيران بأن مضيق هرمز ستبقى مغلقة حتى وافقت الولايات المتحدة بستة شروط تم التنصيص عليها في اتفاقية مؤقتة في شهر يونيو، إذ بدت طهران وواشنطن غير واثقين بجهود إنهاء الصراع بينهما. حذرت روسيا بأنها ستقوم بتصعيد ضرباتها على كييف عاصمة أوكرانيا وأجزائها الأخرى، وذلك بعد بيان الرئيس الأوكراني بتصعيد الهجوم على المصافي الروسية. بجانب ذلك أكدت قوات الدفاع الروسية اليوم بأن القوات الروسية ستتشدد الهجمات على التنصيبات العسكرية الأوكرانية وأماكن الصناعات الدفاعية إلى جانب البنى التحتية ذات السلع عبر أوكرانيا. نائب الرئيس الهندي السيد سيفي رادا كريشنان أعاد التركيز على أن الحوكمة الكربوريتية هي بنى تحتية غير مرئية للاقتصاد الجديد، متحدثا في ذكرى تأسيس 58 لمؤسسة ICSI في نيودلهي. قال السيد الرئيس إن المؤسسات القوية والحوكمة الملائمة ستكون مهما بحسب وجودها الظاهري والبناء التحتية الرقمية في دفع رحلة فيكسيت بارت. الهند وكندا ستبدأان الدورة الخامسة لمفاوضاتها من أجل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المقترحة في مدينة أوتافا منذ غد الاثنين، إذ أن الجانبين يهدفان إلى إنهاء توقيع الاتفاقية التجارية بنهاية سنة 2026. وزير الشؤون الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد بأنه ليس هناك حلول عسكري أو ذوي العقوبات لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة، واصفا الدبلوماسية سبيلا واحدا لوضع الحد على العداوة والبغضاء. متحدثا مع السفراء وممثل الدول والمنظمات الدولية في طهران اليوم، أعرب أراغشي عن أمله في أن الولايات المتحدة ستأخذها مأخذ الجد وتعمل بعقلانية وجد متساويين. رئيس سويسرا سيد غوي بارملين سيصل إلى نيودلهي صباح اليوم الغد الاثنين على زيارة تستغرق ثلاثة أيام للهند، وإن الرئيس سيرافقه وفد رفيع المستوى بينه مسؤولون بارزون وكبار رجال الأعمال. وفي الرياضة انتهت فعاليات ألعاب بطولة آسيا لعام 2026 رسميا اليوم في مدينة ناغويا. بذلك انتهت نشاطات رياضية استغرقت خلال أسبوعين عبر 43 مجالات وأقسام رياضية، بينما تصدرت الهند بالرابعة في قائمة الميداليات بخمسة 85 ميدالية. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.